ما صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح وألف صح عرفت أحلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق يا حاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح